0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، طاب يومكم. أهلا بكم إلى برامجنا لهذا اليوم الجمعة 20 من شهر ذي القعدة لعام 1447 للهجرة، الموافق 8 من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة الاف ام 87.6. بإمكانكم الاستماع إلينا على الاب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية، وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم. ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة، بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية، تعقبها نشرة عربية وعالمية مفصلة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى المسجد، مسجد الإمام علي رضي الله عنه، لنقل وقائع صلاة الجمعة، وعلى الهواء مباشرة كعادتنا عند كل يوم جمعة. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حاملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. دع الأمور تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. يا الله

مواعيد الصلاة لهذا اليوم الجمعة هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع منقولا من مسجد الإمام علي كرم الله وجهه عند الساعة 11:57، أذان العصر عند الساعة 2:53، أذان المغرب عند الساعة 5:09، أذان العشاء عند الساعة 6:39. غدا السبت أذان الفجر عند الساعة 5:10، وشروق الشمس عند الساعة 6:35. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم الطقس مشمس 20 درجة، السبت والأحد مشمس 21 درجة نهارا، 10 درجات ليلا. يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء غائم جزئيا، 21 درجة نهارا، 15 درجة ليلا. الخميس القادم طقس ماطر 20 درجة نهارا، 14 درجة ليلا، والله أعلم. أتمنى لكم يوما جميلا كله خير وبركة وسعادة وسرور، واعلموا أن في يوم الجمعة ساعة مباركة لا يوافقها عبد مؤمن قائم يدعو الله سبحانه وتعالى إلا استجاب الله له.

فادعوا الله معي خاشعين ضارعين أن يعين إخواننا في فلسطين وأن يحرر أرضهم وأن يرفع رايتهم وأن يهزم أعداءهم ويخلصنا من هؤلاء الصهاينة المجرمين آمين. اللهم خفف الوطأ في لبنان واحمي لبنان من هذا الطغيان يا رب العرش العظيم آمين.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة الثامن من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: من المتوقع توجيه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية لامرأتين على صلة بتنظيم داعش، بينما ستتهم امرأة أخرى بالانتماء إلى جماعة إرهابية، وذلك بعد عودتهن التي طال انتظارها إلى أستراليا. فقد ألقت الشرطة القبض على امرأتين تبلغان من العمر 53 و 31 عاما لدى وصولهما إلى مطار ملبون مساء الخميس، كما ألقت القبض على امرأة ثالثة وهي جناي صفار البالغة من العمر 32 عاما والتي كانت مسافرة برفقة ابنها البالغ من العمر 9 سنوات في سيدني. وصرح مساعد مفوض مكافحة الإرهاب في الشرطة الفيدرالية الأسترالية ستيف نات بأنه من المتوقع توجيه 4 تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية للمرأة الأكبر سنا، وهي تهم الاستعباد وحيازة عبد واستخدام الرقيق والإتجار به، بينما ستتهم المرأة البالغة من العمر 31 عاما بالاستعباد واستخدام الرقيق، وستعاقب جميع المتهمات بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاما في حال ثبوت التهم الموجهة إليهن. وقال نات إنه من المتوقع توجيه تهمة دخول أو البقاء في منطقة محظورة والانتماء إلى منظمة إرهابية إلى المرأة البالغة من العمر 32 عاما والتي وصلت إلى سيدني. وأثارت عودة 4 نساء يطلق عليهن عادة اسم عرائس داعش و9 أطفال ممن قضوا سنوات في مخيم الروج للاجئين في سوريا عمليات أمنية واسعة النطاق في مطاري ملبون وسيدني، وذلك عقب أسابيع من نقاشات سياسية حادة ومتقطعة. وواجهت هذه المجموعة التي لحقت بشركائها من داعش إلى سوريا قبل أكثر من عقد من الزمان

طويلة للعودة إلى أستراليا، واحتجزت النساء مع أطفالهن في مخيمات اللاجئين شمال شرق سوريا لسنوات عقب انهيار داعش، وفشلت محاولتهن الأخيرة لمغادرة المخيم إلى أستراليا في وقت سابق من هذا العام. وغادرت العائلات مخيم الروج سيء السمعة متجهة إلى العاصمة السورية في محاولتها الثانية للعودة إلى أستراليا قبل أسبوعين، وظلت تنتظر في دمشق منذ ذلك الحين. ويوم الأربعاء أكدت الحكومة الأسترالية إن المجموعة حجزت رحلات جوية إلى أستراليا، ووفقا لصحفي من هيئة الإذاعة الأسترالية كان على متن الرحلة القادمة من الدوحة، والذي تحدث إلى النساء قبل الصعود إلى الطائرة. كانت النساء يتطلعن إلى احتساء قهوة لاتاي في شارع كولينز بملبورن، ويقال إن بعض الأطفال يتحدثون بلكنة أسترالية رغم ولادتهم في سوريا وعدم دخولهم أستراليا أبدا. وتصر الحكومة الأسترالية على أنها لم تساعد هذه المجموعة على العودة إلى أستراليا. وصرح نائب وزير الهجرة السابق بأنه لا شك في أن الحكومة كانت مشاركة، بمعنى أنها خصصت أشخاصا لمراقبة هذه المجموعات. وأضاف قائلا: علاوة على ذلك، عند تقديمهم طلبات للحصول على جوازات سفر تمت معالجتها، لذا من هذا المنطلق كانت الحكومة مشاركة. وأوضح قائلا: إنني أعتقد أن الحكومة توضح أنها لم تشارك في عملية الإعادة إلى الوطن، فهي لم ترتب أو تدفع تكاليف عودة هؤلاء الأشخاص. وطالبت المعارضة الحكومة بإلغاء وثائق سفرهم أو إصدار أمر منع مؤقت لمنع دخولهم جميعا إلى البلاد، غير أن الحكومة جادلت بأنهم بصفتهم مواطنين أستراليين مخولون بالسفر. وحث رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ووزراء آخرون النساء مرارا وتكرارا على عدم العودة إلى أستراليا. وقال نت الليلة إن تحديد ما إذا كانت الجرائم المزعومة ترقى إلى مستوى يبرر إصدار أمر إبعاد مؤقت هو من اختصاص وزارة الشؤون الداخلية. وقدمت السيناتور بريجيت ماكنزي من حزب الوطنيين والسيناتور المستقل ديفيد بوكوك مثالا على النقاش الدائر صباح أمس في برنامج توداي. وقالت ماكنزي إن هناك مخاوف جدية بشأن مجموعة النساء، وزعمت إن الأطفال متطرفون بالفعل. وتساءلت: أريد أن أعرف لماذا لم تقم الحكومة بإلغاء وثائق سفرهم لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وأشارت بوكوك إلى أن النساء مواطنات أستراليات، لكن مع ذلك يتوقع الرأي العام تطبيق أقصى عقوبة ينص عليها القانون، لكنه جادل بأن الأطفال الأستراليين يستحقون فرصة ثانية. وقال إنه من الأفضل أن تكون المجموعة في أستراليا حيث يمكنهم مواجهة التبعات القانونية وبرامج مكافحة التطرف، لكن ماكنزي زعمت إن هذه البرامج ذات نسبة نجاح منخفضة. وذكر أن المجموعة كانت في أستراليا حيث يمكنهم مواجهة التداعيات القانونية وبرامج مكافحة التطرف، لكن ماكنزي زعمت إن هذه البرامج ذات نسبة نجاح منخفضة. وقال بوكوك: أعتقد أن الأمر الذي يجب أن نميز بينه هو بين البالغين والأطفال الذين لم يكن لهم أي رأي في السفر إلى الخارج. سيدني: وجهت تهم إضافية إلى عامل في مركز رعاية أطفال في سيدني بعد الاشتباه في تورطه بحادثة اعتداء ثانية. وكانت الشرطة قد بدأت التحقيق في 24 من إبريل نيسان بعد تلقي بلاغ يفيد بأن عاملا في مركز رعاية أطفال في منطقة بانانيا قام بصفع طفلين يبلغان من العمر 3 و4 سنوات، وقد صفعا على وجهيهما داخل المركز في اليوم السابق. والمتهم اسمه جانيندرا جونغ شاهي البالغ من العمر 24 عاما، وهو مواطن نيبالي كان يعمل في أكاديمية منسوري في جنوب غرب سيدني، وقد تم اعتقاله في 26 إبريل على خلفية الحادثة الأولى. وبعد تحقيقات إضافية توجه المحققون إلى منزل في منطقة بلمور يوم الاثنين الماضي،
وأعاد اعتقاله، حيث تزعم الشرطة أنه اعتدى أيضا على طفلتين تبلغان من العمر 3 و4 سنوات في حادثة منفصلة، وتم نقله إلى مركز شرطة كيمسي حيث وجهت إليه تهمتان إضافيتان بالاعتداء البسيط. وأكدت أكاديمية مانتسوري في بانانيا التي افتتحت في العام الماضي إنه تم إنهاء خدماته بعد الاتهامات الأولى، مشددة على أن سلامة الأطفال وصحتهم ورفاههم هي الأولوية القصوى، كما أوضحت إنها اتخذت إجراءات فورية فور علمها بالحادثة، بما في ذلك إيقاف الموظف عن العمل وإبلاغ الشرطة والجهات التنظيمية المختصة. ومن المتوقع أن يمثل شاهي أمام محكمة بنجستون المحلية بعد أن رفض طلب الإفراج عنه بكفالة. سيدني، ألقي القبض على رجل بسبب رمز يزعم أنه مسيء لليهود على قميصه الذي كان يرتديه أثناء وقوفه أمام اللجنة الملكية المعنية بمعاداة السامية والتماسك الاجتماعي، ويشبه الرمز الصليب المعقوف وفي وسطه نجمة داود ومكتوب عليها عبارة معاداة السامية وفخور بأن أتهم. واستجوبت وسائل الإعلام الرجل البالغ من العمر 68 عاما خارج قاعة الجلسة في شارع كلارنس بمدينة سيدني قبل أن تبعده الشرطة، وقال للصحفيين: إن اسمي إيان مينوس، أعيش في كيلارني هايتس وأنا فخور بهذا البيان. ويعرف الرجل البالغ من العمر 68 عاما بآرائه المعادية لإسرائيل على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز إن الرجل كان في مركز شرطة ميلي عند الساعة 2:45 ظهرا، وإن الضباط يحققون فيما إذا كان قد ارتكب أي جريمة. ويذكر أن عرض الرموز النازية في الأماكن العامة في ولاية نيو ساوث ويلز يعد مخالفا للقانون. وفي بيان لها أعربت اللجنة الملكية عن استيائها الشديد من ارتداء قميص يحمل عبارات معادية للسامية بالقرب من مكان انعقاد جلسات الاستماع. وقالت اللجنة: علمت اللجنة الملكية أنه صباح اليوم قامت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز بإبعاد شخص كان يرتدي قميصا يحمل عبارات معادية للسامية من أمام مقر جلسات الاستماع. وأضافت إن شرطة ولاية نيو ساوث ويلز تتولى التحقيق في هذا الأمر. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.
1: من إذاعة الصوت الإسلامي أحييكم وأقدم إلى حضراتكم نشرة أنباء كاملة مفصلة. نبدأ بها نشرتنا من بيروت. تنطلق في الأسبوع المقبل أولى جولات المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن لوضع إطار عمل للمفاوضات الثنائية استنادا إلى 5 نقاط يطالب بها لبنان على وقع مطالبة لبنانية للولايات المتحدة بتدخل لدى إسرائيل للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. وقالت مصادر رسمية لبنانية إن الاجتماع المزمع عقده في واشنطن الأسبوع المقبل سيشارك فيه رئيس الوفد اللبناني للمفاوضات السفير سيمون كرم، ومن المتوقع أن يشارك فيه مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الشؤون الاستراتيجية السابق رون ديرمر. وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن ممثلي لبنان وإسرائيل سيجتمعون في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن يوم الخميس والجمعة المقبلين، وهذا الاجتماع سيكون أول جولة مفاوضات ثنائية بين لبنان وإسرائيل، ويلي اللقاء اجتماعين على مستوى السفراء في واشنطن برعاية أمريكية. حضر الاجتماع الأول فيه ماركو روبيو، فيما عقد الاجتماع الثاني في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي ترامب. وقالت المصادر الرسمية اللبنانية إن الاجتماع سيضع أسسا للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل ويسعى لوضع اتفاق إطار لها، موضحة أن هذا الاجتماع سيكون في واشنطن فيما لم يحدد موقع الجلسات الأخرى. وتنص النقاط 5 التي يصر عليها لبنان على وقف إطلاق النار وتثبيته والانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان ومعالجة

في الحدود والإفراج عن الأسرى وعودة السكان النازحين إلى قراهم وإعادة إعمار ما هدمته الحرب. وقالت المصادر إن هناك طلبا لبنانيا من واشنطن للضغط على تل أبيب لخفض التصعيد الإسرائيلي في لبنان تمهيدا لتثبيت وقف إطلاق النار. ويعد تثبيت وقف إطلاق النار من أبرز المعضلات التي تواجه مسار المفاوضات في ظل توسعة إسرائيلية للقتال وإنذارات الإخلاء إلى منطقة تبعد 40 كيلومترا عن الحدود، فضلا عن القصف الإسرائيلي الواسع والذي وصل الأربعاء إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث قالت إسرائيل إنها اغتالت قائد وحدة الرضوان في حزب الله، رغم أن منطقتي بيروت وضاحيتها الجنوبية كانتا في عداد المناطق المحيدة عن القصف والقتال بضمانات أمريكية. وفيما يصر لبنان على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، تسعى إسرائيل إلى التفاوض مع لبنان تحت النار وتتمسك بما تقول إنه حق الدفاع عن النفس وحرية الحركة لإحباط أي هجمات يجري الإعداد لها. وفي وقت تضاعفت فيه إنذارات الإخلاء إلى 61 بلدة وقرية منذ وقف إطلاق النار، مما دفع عشرات الآلاف من سكان الجنوب إلى النزوح مجددا، بالتوازي مع مخاوف من استهداف الضاحية دفعت السكان لعدم العودة إليها. وتجاهلت الحكومة اللبنانية التي عقدت اجتماعها الخميس في السراي الحكومي ملف المفاوضات مع إسرائيل، إذ لم تناقش هذا البند الذي يجري تنسيقه على مستوى رئاسي في الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس البرلمان اللبناني بري ورئيس الحكومة نواف إسلام، حسب ما قال وزير الإعلام بول مرقس خلال تلاوته لمقررات جلسة مجلس الوزراء. ووسط التحضيرات للجلسة شنت إسرائيل غارات على مناطق عدة في جنوب لبنان الخميس، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية بوقوع ضربات إسرائيلية على عدد من البلدات والقرى الجنوبية، فيما أصدر الجيش الإسرائيلي المحتل إنذارات إخلاء جديدة لثلاث قرى تقع شمال نهر الليطاني، من بينها قرية تسكنها أغلبية مسيحية للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار. بيروت. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المجرم المطلوب للمحكمة الدولية للجنايات بنيامين نتنياهو أمس الخميس إنه لا حصانة لأعداء إسرائيل، وذلك بعد يوم من استهداف الجيش الإسرائيلي قائدا في حزب الله اللبناني في أول غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ إعلان وقف إطلاق النار في الشهر الماضي. وأعلنت إسرائيل إن الهجوم أسفر عن مقتل قائد قوة الرضوان التابعة لحزب الله، ولم يصدر حزب الله الذي يسيطر على الضاحية الجنوبية لبيروت أي بيان حتى الآن بشأن الغارة الجوية. وقال نتنياهو في بيان يبدو أنه قرأ في الصحافة إن لديه حصانة في بيروت، لقد قرأ ذلك ولكن هذا لن يحدث بعد الآن وفقا لوكالة رويترز. وكان مصدر مقرب من حزب الله قد أكد لوكالة الصحافة الفرنسية ليل الأربعاء مقتل أحمد علي بلوط، مشيرا إلى أنه قائد عمليات قدوة الرضوان وهي وحدة النخبة في الحزب. وتجددت الأعمال القتالية بين إسرائيل وحزب الله في الثاني من مارس آذار، عندما أطلق الحزب الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل ردا على تعرض إيران لهجوم أمريكي إسرائيلي مشترك. وزادت الغارة الجوية الأربعاء الضغوط التي تهدد وقف إطلاق النار في لبنان، والذي حدث بالتزامن مع هدنة في الحرب الأوسع نطاقا في الشرق الأوسط، حيث يعد وقف الضربات الإسرائيلية في لبنان مطلبا إيرانيا رئيسيا في مفاوضات طهران مع واشنطن.
وأعلن رئيس

أمريكي دونالد ترامب في 16 من إبريل نيسان وقف إطلاق النار في لبنان، مما أدى إلى انخفاض حدة الأعمال القتالية إذ لم يتعرض محيط بيروت لقصف إسرائيلي منذ أسابيع قبل هجوم الأربعاء، لكن الطرفين استمرا في تبادل الضربات في الجنوب حيث أعلنت إسرائيل منطقة أمنية من جانب واحد. وقال نتنياهو إن قائد حزب الله الذي عرفه الجيش الإسرائيلي باسم أحمد علي بلوط ظن أن بمقدوره الاستمرار في توجيه الاعتداءات ضد قواتنا وبلداتنا من مقره الإرهاب السري في بيروت، على حد قول البيان. وأضاف: إنني أقول لأعدائنا بأوضح صورة ممكنة: لا حصانة لأي مخرب. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن أكثر من 2700 شخص لقوا حتفهم في الحرب الدائرة منذ 2 مارس آذار. ونزح أكثر من 1,200,000 لبناني من منازلهم معظمهم من الجنوب. وذكرت إسرائيل إن 17 جنديا قتلوا في جنوب لبنان بالإضافة إلى مدنيين 2 في شمال إسرائيل. بيروت. يزور رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام دمشق يوم السبت القادم على رأس وفد وزاري، ويناقش خلال زيارته مع السلطات السورية ملفات السجناء وضبط الحدود والمعابر غير الشرعية وملف النازحين السوريين في لبنان. وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص عقب جلسة مجلس الوزراء أمس إن الحكومة أقرت عددا من البنود الإدارية التي كانت عالقة بسبب الحرب. وأشار مرقص إلى أن سلام يستعد لزيارة سوريا على رأس وفد وزاري لمناقشة مجالات التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدا في الوقت نفسه أن رئيس الحكومة يواصل اتصالاته السياسية والدبلوماسية لتثبيت وقف إطلاق النار ومنع الاعتداءات الإسرائيلية ووقف عمليات التدمير التي تطول البلدات الجنوبية. وتكتسب الزيارة المرتقبة أهمية خاصة لكونها تأتي في مرحلة دقيقة تشهد إعادة ترتيب التوازنات الإقليمية ومحاولات لبنانية لمعالجة ملفات عالقة مع دمشق بعد أن فرضت التطورات الأمنية والاقتصادية ضرورة إعادة فتح قنوات التواصل بين الجانبين. وقالت مصادر مواكبة للزيارة المرتقبة إن جدول أعمال الزيارة لن يقتصر على العناوين السياسية العامة، بل سيشمل ملفات حساسة تراكمت خلال السنوات الماضية، من أبرزها ملف السجناء وملف ضبط الحدود والمعابر غير الشرعية في ظل استمرار التحديات الأمنية المرتبطة بعمليات التهريب والتنقل غير الشرعي، إلى جانب البحث في آليات تعزيز التنسيق الأمني والإداري بين البلدين. كما ستتناول المحادثات ملف النازحين السوريين بعد تباطؤ مسار العودة الطوعية للنازحين من لبنان، وثمة ملفات كثيرة تحتاج إلى تنسيق بين الدولتين، بينها الملف الاقتصادي لا سيما ما يتعلق بإعادة تنظيم التبادل التجاري وحركة الترانزيت عبر الأراضي السورية في وقت يسعى فيه لبنان إلى تخفيض الضغوط الاقتصادية وتسهيل تصدير المنتجات اللبنانية إلى الأسواق العربية. طهران. أفادت إيران مساء أمس بوقوع تبادل لإطلاق النار مع قوات أمريكية بعد اعتداء الأخيرة على ناقلة نفط إيرانية في مضيق هرمز، تزامنا مع سماح ذوي انفجارات في مدن عدة بجنوب طهران، فيما اعتبرت واشنطن إن الهجمات الإيرانية غير مبررة. وقالت وكالة فارس إن أضرارا لحقت بالجزء التجاري من رصيف بهمن في جزيرة قشم الإيرانية من جراء قصف معاد.
وذكر التلفزيون الإيراني إن الانفجار في الجزيرة وقع خلال تبادل لإطلاق النار تخلله إطلاق القوات الإيرانية صواريخ على وحدات العدو في هرمز، مما دفع الأخيرة إلى الفرار بعد تكبدها خسائر وفق وصفه. ونقل التلفزيون عن مصدر عسكري إن تبادل إطلاق النار وقع بعد اعتداء أمريكي على ناقلة نفط إيرانية في هرمز. وفي أول تعليق رسمي قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن القوات اعترضت هجمات إيرانية وصفتها بأنها غير مبررة، مشددة على أنها ردت بضربات دفاعية. وأوضحت أن الهجمات الإيرانية كانت لدى عبور مدمرات الصواريخ الموجهة من مضيق هرمز إلى مضيق عمان، وتابعت أن قواتها وجهت ضربات دقيقة لمنشآت عسكرية إيرانية ومواقع قيادة وسيطرة ومراكز استطلاع. وأشارت إلى أن إيران أطلقت صواريخ ومسيرات وزوارق باتجاه سفن حربية أمريكية، مؤكدة سلامة جميع الأصول الأمريكية وعدم تعرض أي مدمرة لإصابة مباشرة خلال الهجوم الإيراني. كما شددت على أنها لا تسعى للتصعيد في المنطقة، لكنها في أقصى درجات الجهوزية لحماية قواتها. وفي إيران قال مقر خاتم الأنبياء إن الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار واستهدف ناقلة نفط إيرانية وسفينة إيرانية أخرى بمضيق هرمز. وأضاف إن ما وصفها باعتداءات جوية أمريكية استهدفت مناطق مدنية في سواحل ميناء خمير وسيريك وجزيرة قشم بالتعاون مع دول بالمنطقة دون توضيح. وتابع أن القوات الإيرانية ردت بضرب السفن العسكرية الأمريكية في شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء جبهار وألحقت بها أضرارا كبيرة. كما قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي عبر منصة إكس إن أي خطأ جديد من جانب العدو سيواجه برد أشد وأكثر تدميرا من السابق. من جانب آخر نقلت قناة فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي قوله إن ما حدث ليس استئنافا للحرب، شارحا أن الجيش الأمريكي نفذ ضربات على ميناء قشم ومدينة بندر عباس في إيران. وشدد مسؤول أمريكي في حديث مع شبكة الأم بي سي إن الضربات في بندر عباس وقشم دفاعية ولا تشكل استئنافا لعمليات قتالية كبيرة ضد إيران. بيروت، على وقع تصعيد إسرائيلي متواصل ومتنامي في لبنان وحديث متواتر حول قرب التوصل إلى إطار وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، يطرأ تطور لافت في المسار التفاوض الخاص بلبنان، حيث كشف مصدر رسمي رفيع المستوى عن مفاوضات مباشرة في الأسبوع المقبل مع إسرائيل يرجح أنها ستعقد في واشنطن تحت وعد أمريكي بوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على نحو تدريجي وصولا إلى لحظة وقف إطلاق نار تام. لكن المسار التفاوض المرتقب لن يؤدي إلى اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل وفق ما كشف المسؤول اللبناني، إنما إلى وقف نهائي للاعتداءات بين البلدين مرورا بانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، مع الإشارة إلى أن أي مسعى إيراني لوقف إطلاق النار محط ترحيب في لبنان باشتراط مروره عبر المؤسسات الدستورية اللبنانية وعلى نحو يسهم في تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة. وبالتوازي مع ذلك يؤكد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن مسؤولين من إسرائيل ولبنان سيعقدان جولة ثالثة من المحادثات في واشنطن يومي 14 و15 من مايو أيار الجاري. فما هي دلالات التطور الجديد الذي بدا أنه يعيد رسم الخطوط الحمراء بالنسبة للبنان الرسمي قبل جولة التفاوض المرتقبة؟ وهل يعكس انفتاحا أكبر على الدور الإيراني؟ تصريح المسؤول اللبناني وما يحمله من تطورات جديدة يؤكد على 6 نقاط أساسية
هي ضغط أمريكا على إسرائيل، إذ يلفت المسؤول إلى أن أمريكا ستسعى لخفض التصعيد الأمريكي تمهيدا لتثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى الخطوة التفاوضية الثانية.

بل يدخل مسارا حده الأقصى استعادة الحقوق مقابل اتفاق عدم الاعتداء. ويؤكد المسؤول اللبناني أيضا إن جهد إيران في وضع وقف إطلاق النار بلبنان ضمن المسار التفاوضي بينها وبين واشنطن هو محل ترحيب، مستدركا بأنه يجب أن يعبر من خلال مؤسسات الدولة ويسهم في تنفيذ حصر السلاح بيد الدولة. واشنطن. قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه أجرى اتصالا رائعا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين أمس الخميس، ومنح الاتحاد الأوروبي مهلة حتى 4 يوليو تموز المقبل لتنفيذ ما وصفه بالاتفاق التجاري، وإلا سترفع واشنطن الرسوم الجمركية إلى مستويات أعلى بكثير. وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال إنه انتظر بصبر وفاء الاتحاد الأوروبي بما اعتبره التزاماته في اتفاق التجارة التاريخي، والذي قال إن الجانبين توصلا إليه في ترنبيري بأسكتلندا، مضيفا أن وعدا قطع بأن يخفض الاتحاد الأوروبي من رسومه الجمركية إلى الصفر. وأضاف الرئيس الأمريكي إنه وافق على منح فون دير لاين مهلة حتى عيد ميلاد الولايات المتحدة 250، في إشارة إلى 4 يوليو تموز، قائلا إن الرسوم سترتفع فورا إلى مستويات أعلى بكثير إذا لم يلتزم الاتحاد الأوروبي بالاتفاق. وكان ترامب هدد يوم الجمعة الماضي برفع الرسوم على السيارات والشاحنات الأوروبية إلى 25% هذا الأسبوع من 15% حاليا، متهما الاتحاد الأوروبي بعدم الالتزام بشروط الاتفاق التجاري الذي أبرم في اسكتلندا في يوليو تموز من العام الماضي. ويأتي تهديد ترامب في وقت دخل فيه الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مرحلة حساسة، إذ وافق البرلمان الأوروبي في مارس آذار الماضي على الاتفاق بعد تعديلات، لكنه يحتاج إلى تفاوض وإقرار من الدول الأعضاء لاستكمال مسار تنفيذه. دمشق. أعلنت الشركة السورية للنفط رفع أسعار المشتقات النفطية في السوق المحلية اعتبارا من هذا اليوم، في خطوة قالت إنها تهدف إلى ضمان استمرار التوريد ومواجهة ارتفاع تكاليف الطاقة والشحن عالميا. ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن الشركة قولها إن تعديل الأسعار يأتي في إطار إدارة استدامة الخدمة وتحقيق التوازن بين استمرار توفير المشتقات النفطية واستقرار الخدمات المرتبطة بها في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي تضغط على قطاع الطاقة. وبموجب التسعيرة الجديدة كما أوردتها وكالة سانا والأناضول، ارتفع سعر لتر البنزين أوكتان 95 إلى $1.15 مقارنة ب$1.05 سابقا، وزاد سعر البنزين أوكتان 90 إلى $1.10 بعد أن كان عند 85 سنت منذ نوفمبر تشرين الثاني 2025. ورفعت الشركة سعر المازوت إلى 88 سنتا للتر مقارنة ب75 سنتا في التسعيرة السابقة. وشملت الزيادة اسطوانة الغاز المنزلي، وأرجعت الشركة القرار إلى الارتفاعات العالمية المتواصلة في أسعار النفط وتكاليف التوريد والشحن، إضافة إلى التداعيات المرتبطة بالأوضاع الإقليمية الراهنة وما تفرضه من ضغوط على قطاع الطاقة. وأكدت أنها حافظت خلال الفترة الماضية على استقرار الأسعار رغم ارتفاع الكلفة الفعلية في محاولة للتخفيف من انعكاسات التطورات العالمية وضمان استمرار توفر الوقود والخدمات الأساسية. غزة. شيعت مدينة غزة أمس الخميس جثمان الشهيد عزام خليل الحي نجل الرئيس حركة حماس بالقطاع ورئيس وفدها المفاوض لينضم إلى قائمة من شهداء العائلة الذين قضوا في مواجهات وحروب متعاقبة. واستشهد البطل عزام متأثرا بإصابته من جراء غارة إسرائيلية استهدفت في حي الدرى الشرقي.

مدينة غزة ليلة الخميس. ويأتي هذا الاستهداف في توقيت حساس تمر به العملية التفاوضية بين حماس وإسرائيل عبر الوسطاء ليعيد تسليط الضوء على تكلفة المواجهة التي يدفعها المستوى القيادي بالتوازي مع الحاضنة الشعبية في قطاع غزة. وبهذا يرتفع عدد أبناء القيادي البارز في حماس الذين فقدهم إلى 4 شهداء، هم أسامة وحمزة وهمام وعزام، ولم يتبقى له من أبنائه الذكور سوى عز الدين الذي أصيب في قصف إسرائيلي على حي التفاح في إبريل نيسان العام الماضي. واستشهد ابنه حمزة عضو في كتائب القسام في 28 فبراير 2008 بصاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية شرق مدينة غزة، ثم لحق به شقيقه الأكبر أسامة الذي قضى مع زوجته وثلاثة من أبنائه في قصف استهدف منزله خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع. وخلال الحرب الأخيرة استشهد ابنه همام يوم 9 سبتمبر/أيلول العام الماضي إثر غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامة وفد التفاوض التابع لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، ونجا الحي سنة 2007 من محاولة اغتيال بعد غارة لطيران الاحتلال استهدفت ديوان عائلته واستشهد فيها 7 أفراد، 2 من إخوته وأربعة من أبناء إخوته وواحد من أبناء عمومته، كما استشهد أحد أحفاده في مطلع إبريل نيسان العام الماضي في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة يحيى التفاح بمدينة غزة. تل أبيب. أفادت القناة 13 الإسرائيلية أمس بفرض محكمة الصلح في ريشون لتسيون على رئيس الوزراء نتنياهو بتسليم سجلاته الطبية بما في ذلك تاريخ اكتشاف إصابته بالسرطان. وكان نتنياهو قد أعلن قبل مدة قصيرة خضوعه لعلاج من ورم خبيث في البروستاتا بعد جراحة سابقة أجراها في ديسمبر كانون الأول 2024. وأوضحت الصحيفة إن ذلك يأتي في إطار دعوى التشهير التي رفعها رئيس الوزراء ضد المحامي جونين بن إسحاق والصحفيين أوري مزغاف وبن كسبيت. وفي سياق الدعوة طلبت مزغاف استدعاء كل من الدكتور تسيفي باركوفيتش الطبيب الشخصي لنتنياهو والبروفيسور أهارون بورفيتسر رئيس قسم الأورام في مستشفى هداسة للإدلاء بشهادتيهما. وأدرج نتنياهو هذه المعلومات ضمن بيان مطول نشره على وسائل التواصل الاجتماعي وترافق مع إصدار ما وصف بتقرير سنوي لتقييم حالته الصحية وفقا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل. وبصرف النظر عن الورم الذي أكد نتنياهو أنه عولج بنجاح دون أن يحدد متى جرى العلاج، فقد أفاد التقييم الطبي بأن رئيس الوزراء يتمتع بصحة جيدة، مشيرا إلى أن جميع نتائج فحوص الدم واختبارات اللياقة البدنية جاءت طبيعية. وكان مسؤولون كبار في مستشفى هداسة وجهوا انتقادات حادة لإخفاء تفاصيل العلاج الطبي لرئيس الوزراء، معتبرين أن إخفاء المعلومات الطبية الذي شمل استخدام اسم مستعار وتفاصيل وهمية يضر بمكانة المركز الطبي وبثقة المرضى بالطواقم الطبية. ويواجه نتنياهو اتهامات في 3 ملفات رئيسية تعرف بالملفات 1000 و2000 و4000، وتتراوح التهم بين الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، وقد تقوده إلى السجن إذا أدين. من إذاعة الصوت الإسلامي قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء. نحن معكم على الهواء مباشرةً.

0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: هيومن أبيل أستراليا تناشدكم دعماً لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام، ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. هيومن أبيل أستراليا تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 هالدن ستريت لكيمبا.
0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. بانكستاون تشايلد كير أكاديمي، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام. يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي. موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl. ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562982. ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.

مستمعينا الأكارم، نذكركم بالأضاحي هذا العام. هيئة الأعمال الخيرية Human Appeal Australia تستقبل كل المواطنين والإخوة والأخوات الذين يرغبون بتقديم الأضاحي إلى أي مكان في العالم. نحن على أبواب عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. من يرغب بتقديم أضحية عليه الاتصال بهيئة الأعمال الخيرية على العنوان 119 هالدون ستريت بلاكمبا. نرسل الأضاحي لكل أنحاء العالم، والأسعار تتفاوت بين بلد وآخر. من يرغب بمزيد من المعلومات يتصل بهيومان أبيل أستراليا في لاكمبا. كل عام وأنتم بخير.

0: عشاق الحبيب صلوا عليه.
1: يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى.
2: Sydney's premier Islamic radio station, the voice of Islam, 87.6 FM.

0: آداب الإسلامي.
1: أخلاقكم كالنور من قبج الهدى، وشعاركم في الكون سنة أحمد. أخلاقكم كالنور من قبج الهدى، وشعاركم في
2: الكون. حياكم الله إلى لقاء نتذاكر فيه وإياكم بعضا من الآداب الإسلامية التي حثنا عليها ديننا الكريم لتصلح أحوالنا وتظهر محاسن ديننا فينا في تعاملنا مع ربنا جل وعلا، وتعاملنا مع الناس، وتعاملنا مع أنفسنا، بل وتعاملنا مع البيئة التي نحن فيها.
0: آداب إسلامية.
2: اللسان سلاح ذو حدين، من وظفه في الخير سعد في الدين والدنيا والآخرة، ومن جعله في غير ذلك فإنه يتعرض إلى أسباب العقوبة. إن ثمة خلقا نهانا الله عز وجل عنه في القرآن نهيا عظيما بليغا، فعظم شأنه وشنعه أعظم الشناعة، ألا إنه الكذب. لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي من عظمها عند الله جل وعلا.
0: آداب إسلامية.
2: إن التقليد والتشبه ظهر الآن في أولادنا وبناتنا، في ملابسهم التي يلبسونها، في كلامهم الذي يتكلمون به، في أفعالهم، في قصات شعورهم، في مشيتهم، في مظاهر عديدة. فانتبهوا يا أيها المسلمون إلى هذه الأذكار الشرعية والحصون المنيعة من الشرور والشياطين، احفظوها وحفظوها أولادكم وداوموا عليها ليبقى عليكم من الله حافظ. أتدرون لما يا أيها الإخوة؟ نهانا نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن مسبة الريح، لأن سب الريح يعترض ويطال الله جل وعلا الذي أرسلها وأمرها وخلقها.
0: آداب إسلامية.
3: آداب إسلامية.
0: الإعداد والتقديم عبد العزيز الشبل، الهندسة الإذاعية عبد الرحمن العوضي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، نبينا محمد ومن لسنته ولطريقته اقتفى وسلم تسليما كثيرا أبدا محتفى إلى يوم اللقاء، وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، أيها المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء نتذاكر فيه أمرا نحتاجه جميعا، إنه فيما يتعلق بتربية الأولاد ونشأتهم وتنشئتهم على الصلاح. والأصل في هذا أن تربية الأولاد من أداء الحقوق التي عظمها الله جل وعلا وأعلى شأنها، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها. إن حب الأولاد حب فطري ينعطف إليه الجميع، ولكن الشأن في هذا أن يوظف هذا الحب في مكانه اللائق، في مكانه اللائق. ولهذا أنيط بتربية الأولاد المعاني العظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، وهذه تربية على الصلاة، واضربوهم عليها لعشر، أي إذا تخلفوا عنها وتكاسلوا عنها، وفرقوا بينهم بالمضاجع. هذا التوجيه النبوي حتى يربى الأولاد على تعظيم هذه الشعيرة التي هي أفضل وآكد شعائر الدين بعد التوحيد، توحيد الله جل وعلا. إن تربية الأولاد يا أيها الإخوة مسؤولية عظيمة، لأن كثيرا من الأولاد فتنة لوالديهم وفتنة لأبيهم، وفي الحديث: الأولاد مجبنة مبخلة. إن تربية الأولاد، التربية الصحيحة، يعود نفعها على الوالدين أولا، وعلى أولادهم ثانيا، وعلى مجتمعهم وأمتهم ثالثا. الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، لأن الأم هي المدرسة الأولى التي ينشأ فيها هذا الوليد صغيرا. فإن الوليد صغيرا ينشأ في حضن أمه، فيتعلم من أمه الأخلاق الفاضلة، يتعلم من أمه الكلام الحسن. إذا كانت أمه تصبحه وتمسيه بسب وشتم، ينشأ على ذلك حتى يألف السب والشتم. إذا كانت أمه أو أبوه يصبحه ويمسيه باللعن، نشأ واللعن جاريا على لسانه. أما إذا استعظم اللعن فحرمه على لسانه، ينشأ وهو لا يطيق أن يسمعه فضلا عن أن يقوله. الأم مدرسة، وبعدها مدرسة الأطفال في المدارس النظامية. إن الأولاد يا أيها الإخوة لهم حق عظيم على آبائهم، وهذا الحق يشمل الأولاد في تربيتهم. إن منا من يعتني بتسمين أولاده، بإطعامهم والإتيان بالأرزاق إليهم في الطعام والشراب، فيهتم بالتسمين كأنه يسمن غنما، يهتم بكساء أولاده وملابسهم وألبستهم الفاخرة، يهتم بأثاثهم في بيتهم، يهتم بإسكانهم المنازل الفاخرة، ولكنه لا يقوم على تربيتهم في أخلاقهم وفي دينهم وفي عقيدتهم. وهذا قصور واضح، قصور واضح. نعم، النفقة على الأولاد واجبة، لكن ما زاد على النفقة إلى حد السرف والترف هذا محرم. والواجب أن تكون عنايتنا التامة بدينهم وأخلاقهم. هل أدوا الصلاة مع الجماعة؟ هل أدوا الحقوق إلى أهلها؟ هل احترموا الكبار؟ هل قاموا بما يجب إليهم تجاه ربهم؟ أم أنهم قصروا مع الله جل وعلا ومع عباد الله؟ نلحظ هذا إذا جاءت الاختبارات والامتحانات، يهرع البيت كله، الرجال والنساء، الآباء والأمهات، الإخوة والأخوات، في استنفار تام. لماذا؟ لأجل أن ينجح أبناؤهم ويأتوا بالدرجات العالية. نعم، اهتممنا باختبارات الدنيا، فهل اهتممنا مع أولادنا باختبارات الآخرة، بأسئلة القبر، بالسؤال يوم العرض على الله جل وعلا؟ أو أننا أهملنا هذا الجانب؟ كل منا يسأل نفسه هذا السؤال. والله يا أيها الإخوة ويا معاشر الأخوات، لو أننا ألقينا لديننا ولآخرتنا اهتماما كما نهتم في أولادنا أيام دراستهم واختباراتهم، والله تصلح أحوال كثير منا. ولكن للأسف نظرنا إلى الدنيا فاهتممنا بها، ونظرنا إلى الآخرة، بل لم ننظر إلى الآخرة حتى لم نهتم بها. اهتممنا بالطعام والشراب والمركب والملبس والمأكل واختبارات الدنيا، ولم نهتم لأمر الدين وأمر الأخلاق. وإن منا نماذج طيبة رعت أولادها وقامت على تربيته. إننا نعرف نساء حباهن الله جل وعلا من المكرمات ومن الفضائل، حتى نشأن أولادهن على معالي الأمور، فكان من أولادهم العلماء، وكان من أولادهم الأخيار. هذا الإمام أحمد، من الذي قام عليه؟ أمه. وذاك الإمام البخاري الذي قام عليه وتربيته وتعليمه؟ أمه. وهكذا يا أيها الإخوة، إن الشأن في تربية الأولاد يكون من أم صالحة عاقلة فاضلة، ومن أب صالح عاقل فاضل ينشأ من هؤلاء الذرية الصالحة. خذوا على هذا مثلا في حفظ القرآن وتعاهده والعناية به. إن كثيرا من الناس لا يحفظ القرآن إلا شيئا يسيرا، ربما جزء عما أو أقل من ذلك في بعض الصور. وثمة أولاد وبنات لم يبلغوا الحلم، بلغوا 10 سنين أو أقل قليلا أو أكثر قليلا وقد حفظ القرآن. كيف تأتى ذلك؟ تأتى ذلك لما قام الآباء على تربية أولادهم وتحفيظهم القرآن، هذا التحفيظ العظيم. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، على ما تعود من أبيه وعلى ما تربى من أبيه. أمور الشهامة والكرامة وأمور العرب وعوائدهم ومكرماتهم يرضعها الابن والبنت من تربية أمهم وأبيهم، في إكرام الضيف، في مساعدة الملهوف، في قضاء الحوائج، في الرأفة والرحمة، إنما يأخذها الابن من مدرسة أهله، مدرسة أمه وأبيه. اللهم أصلح نياتنا وأصلح ذرياتنا. اللهم نعوذ بك من سوء التربية ومن عقوق الوالدين ومن العقوق إلى الأولاد. اللهم اجعل أورادنا واجعل ذرياتنا قرة أعين لنا، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نستودعك أولادنا وأولاد المسلمين، وأن تحفظهم من كل شر وسوء يا ذا الجلال والإكرام. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: آداب إسلامية. الإعداد والتقديم عبد العزيز الشبلي. الهندسة الإذاعية عبد الرحمن العوضي. أخلاقكم كالنور من قبة الهدى.